مع الراب شوي جي قولو وخبقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو رخديت بري أبولو رابيت كلاسة سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزلت ماريويل دوسلو اكستريم.

فوق لك كنتي دولة، فوق لك كنتي شاب، فوق لك كنتي حاكم، فوق لك كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون كاع قليل باسيون سيف طول باستور رايد ديتيكتور كتستر كل رابور انا فيكتور واكتور سنترال دو بيرني وعندي سندروم دلامبوستور ما بغيت لا كورون لا ديسك دور اي لا ديسك دور البيش كي الكود لاما تقبض نيك شال الكاما ماسك رايون دكاما بقى انا لي بالا كما فنوال كي بابا فرق طويت وقاقا كما فنوال كي بابا فرق طويت وقاقا.

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان اوكان سين راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني مبلك اترانجي مي فكرك كي دانسي بوتي يلا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دومان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زاني.